0: امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما. اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حتواجه اليوم يا مدين.
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوب شرخاء اهسيه وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: أنت ما أخبط لك مكرة أنت حلفان أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يلدي يا شهد سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك أنت هنا مع حالة حال بالدقود أتلي أتم على غاك جيت يمشوع ما بالفل شم بصل وحياة أبوي أيام يا مدين.
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرونه حدا
0: تمزرونه حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وتوياتش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا محيط وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيش
0: كيش
2: طب نقولون شلو مستوفي في مسليفة بايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت تيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع فرحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مدين أمال منتر أتعسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عصباني
0: أتا عصباني عخشاب أنا رويش أتا عصباني أمال أنتو فيس كريزة
2: هو كريزة كماني كريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة طب
2: لا أتاكم كين عن دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل ده شلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت تايل ده مفرحة يلدر الشعيد كمو أبيابة مخوعيرة كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذين
0: منشر تشمع مني كشو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شهتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: ومخرسم
0: ومخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان

0: يا سلام، إذا دخلت تبلع معك بط سلام، إنت لها أطباق. أنا أتدى. تسيب بينما، تسيب بط.
1: تسيب لها دولة فقيرة. أنا أقول لك تسيب دولة سلطان، راك تقول لي تسلم من السماء.
0: أنت قلت لك يا سلام. ايش كان مش رئيس بخلال؟
1: بتذكر قال ما يشافنا شاف.
0: لا مش فيك شيء شافت يعني قام زي السؤال ما يشافت.
1: لا يا اخي ايش بتاكلوا من السجاد اللي هو الغوت فيلبيني من تايلاند.
0: ما ما غوت فيلبيني من تايلاند زوز. انا ما يلاي.
1: ما قال يجي لك ما قال. زي قال ما تشوف فيلبيني من تايلاند شيء منه لا انت من تايلاند.
0: من فين انت؟
1: من بعد السجاد.
0: ما لا لا لا لا لا لا لا انا ما
1: يلا
0: كده يا ابني مش عارف ايش هو السكن اللي هو ده ما انا ما بعرف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش عارف ايه هو انا مش ع